سياسة وليزم ريتمش يلبي يكسر عبادن وكتلمش كتوني صبر تدسان أورار إذا مزبورال أبسونا بارت دو تيما توبونيميا ألوش دستاليا رسنت دي أنغولا رجع فيكمش كو موزيكا إسنسيال موزيكا دي تدسان أورار فيكمش كو أوغوستو شاكايا يو تيما Divo Adiani. Trata-se de um tema da tradição oral, ou melhor, de uma narrativa da tradição oral, transportada.